0: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.
1: مرحبا بكم مستمعتنا في حلقة جديدة من برنامجكم أنا حيرة على راديو معجزة. اليوم نهضروا على موضوع حساس، موضوع ممكن صعيب في المجتمع ديالنا، موضوع ممكن كنلقاوه بزاف في المجتمعات ديالنا، واليوم خصيصا في هذا الموضوع معنا رجاء. مرحبا بك الأخت رجاء معنا.
2: شكرا ليلى على الاستضافة.
1: مستمعتنا كنرحب بكم مرة أخرى. كي قلت لكم الموضوع ديال اليوم موضوع حساس، غنهضروا على الدعارة. غنا نعرفوا رجاء شنو هي الدعارة، غنعرفوا يعني علاش الناس كيتعطاو الدعارة، وبالاخص حنا غنركزوا على السيدات على العيالات. غنشوفوا واش الدعارة هي الحل لمشاكل الحياة، غنشوفوا بزاف ديال الحاجات عندها علاقة بالدعارة. فعرفينا الاخت رجاء بشنو هي الدعاره، عرفينا بالدعاره.
2: قبل كيف ما بغيت نقول هو ان الدعاره ماشي غير العيالات اللي كيتعطاو ليها، مي حتى الرجال. كما كيف ما قلنا هذه الحلقه غنركزوا غير على السيدات. الدعاره هي منين واحد السيده كتختار انها تمشي تمارس الجنس مع ناس ماشي الازواج ديالها، ما كتعرفهمش،
1: وخارج اطار الزواج،
2: خارج اطار الزواج اللي كيتعتبر زينه، وبالمقابل يعني كتحصل على سواء على واحد المبلغ مادي او لا شي حاجه يعني في المقابل.
1: يعني كتمارس الجنس لأجل واحد المقابل، لأجل واحد المقابل. يعني كاين هاد الظاهرة في المجتمعات ديالنا رجاء؟ يعني
2: هي هاد الظاهرة كاينة في العالم يعني كامل، ما يمكنش نقول يعني نشدو واحد المجتمع نقولوا هذا هو المجتمع اللي فيه، ولكن هي منتشرة في العالم كامل، والعالم كامل كيحاولوا يحاربوها.
1: كي قلنا رجاء العيالات اللي كيمشيو للدعارة كيكون بسبب عندهم ظروف صعيبة، ظروف قاسية، عندها وليداتها ما عندهاش باش توكلهم فكتلجأ للدعارة. بغينا نعرفوا واش رجاء الدعارة هي الحل، الحل هاد الظروف قاسية، يعني حيت هما كيشوفوا الدعارة بحال شي خدمة هياخدوا منها فلوس هيعيشوا بها يعيشوا وليداتهم، واش هذا هو الحل رجاء؟
2: اولا يعني من منظور الهي هذا ماشي حل، وهذه كتعتبر خطيه، لان المسيح في الكتاب المقدس كيقول لنا لا تزني، وكيقول لنا ان من يعني اي واحد غادي يشوف شي امراه باش يتشهاها فهو كيتعتبر انه زنا، وهي خطيه لي ما خصناش نديروها احنا كمؤمنين. ومن جانب الانساني حتى هي يعني ما كتكونش هي الحل، لان السيده اي سيده بغات يعني الفلوس باش تعيش ممكن لها تخدم خدمة شريفة يعني بالمجهود ديالها الشخصي، وتبتعد على هذا المجال اللي كيخليها أنها يعني باش ما نطيحوش في أننا نبيعوا يعني ذاتنا أو لا نضحيوا بالجسد ديالنا مقابل واحد المبلغ مالي اللي ماشي دايم. وكيف ما كنعرفوا ان المال هو غير وسيله باش كنحققوا بزاف الحوايج في حياتنا، فما كيستحقش اننا نمشي ونبيعوا الاجساد ديالنا بالمقابل ديالو.
1: شفنا شنو هي الدعاره، شفنا علاش العيالات كيمشيو للدعاره، وشفنا ان الدعاره ماشي حل، ماشي حل يعني ماشي حل الظروف القاسية، ماشي حل،
2: لا ماشي حل،
1: أنا ما عنديش باش نعيش. وبغينا نعرفوا أعطينا رجاء شي سبب اللي يخلي أي مرأة كتسمعنا دابا تقول الدعارة بركة منها، الدعارة ماشي هي الحل، الدعارة ماشي هي الطريق.
2: أي مرأة كتسمعنا غنقول لها لو كان المسيح يعني يعني حي معانا دابا على الارض، واش كان غادي يسمح لك انك تمشي ديري الدعاره؟ واش كان غيكون فرحان عليك انت باش تمشي ديري الدعاره؟ لاي ام عندها الاطفال ديالها كنقول لها واش الاطفال ديالك غيكونوا فرحانين من يعرفوا ان الام ديالهم كتعيشهم بالاموال اللي كتضحي بالجسد ديالها او كتبيعوا بالمال؟ واش هما غيكونوا فخورين بهذا العمل ديال الام ديالهم، واشنو غيتعلموا من هذا العمل هذا؟ اي ام يعني او اي سيده كتعيش كتعيش ظروف صعيبة كنقول لها أنا ديت ثقتها في الله وأنه هو قادر باش يرزقها يعني في عمل نظيف وبوظيفة نظيفة ومع ناس نظاف، وأن يعني تشي حاجة في هذه الدنيا هذه ما كتستاهل أنك تعطي الجسد ديالك مقابل المادة.
1: يعني الله عطانا واحد الحياة منا على هذه الحياة
2: وأمننا حتى على الأجساد ديالنا،
1: كيشوفنا شنو كنديرو هو معانا في كل وقت
2: أكيد،
1: وأكيد ما يكونش فرحان والحياة ثانية وغادي نطلعوا للسماء كاملين واحد الوقيتة فيعني ماشي حل أن تحل حياتها بهالطريقة هذه كرجاء. واش يعني بالنسبة لأي مرة يعني اقتنعت أن الدعارة ماشي هي الطريق الصحيحة ديالها في الحياة وبغت تبدأ طريق جديدة، طريق اللي غتبع فيها الله
2: أكيد.
1: وعندها تساؤلات، واش أنا يعني 10 سنين 5 سنين 3 سنين وأنا في الدعارة، عامين وأنا في الدعارة، ونجي واحد النهار ونتبع الله أنا راه مسخة، أنا راني خايبة بزاف، واش الله كيسمح لينا من بعد هادشي كامل؟
2: إلى جينا نرجعوا للكتاب، يعني منين المسيح كان كيعلم الناس، إلا جينا نشوفه كان كيمشي كيجلس مع ناس خطاط، مع العشارين، مع يعني ناس اللي ما عندهمش علاقة قوية بالله. والمسيح بنفسه قال أنه ما جاش
1: الناس
2: المزيانين، جا الناس الخطاط، الناس اللي يعني صحاح ما كيحتاجوش للطبيب، لكن الناس اللي مرض هما اللي كيحتاجوا للطبيب، هادشي قالوا المسيح. ف بالنسبة لي أنا أن المسيح كيقبلنا كيف ما إحنا، فقط إحنا كنحتاجوا أننا نجي ونتوب قدامه، نعترفوا بالخطايا ديالنا، هو كيبغينا ضحى من بنفسه من أجلنا على الصليب، وحتى في الكتاب دياله كيقول تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. يعني المسيح ديما حال يدولينا، ديما كيتسنانا نجي وإحنا غير ندقوا وهو غير حلينا الباب، ناخذوا ديك الخطوة أننا نتوبوا، وأكيد هو غيقبلنا وهو قابلنا قبل ما نجيو لعنده.
1: المسيح جابوا له الزانية وقالوا له شوف هذه شنو دايرة، وقال له قال لها سيري وما تعاوديش تخطئي مرة أخرى.
2: أكيد أكيد.
1: فيعني شنو رجاء من شنو تقولي لأي مرة كتسمعنا دابا، أي مرة داس من تجربة، أي مرة باغا تدخل في التجربة أو لا هي دابا في التجربة ديال الدعارة، شنو تقولي لها؟
2: اللي نبغي نقول لها هو أن الله كيبغيك، والمسيح جاء لهذا الأرض وضحى بنفسه يعني على الصليب من أجلك أنت ومن أجلي أنا ومن أجل كل الخطاط. ما جاش للناس اللي ماشي خاطئين، وإحنا أصلا كنا خاطئين، والخطية هي وحدة، سواء كانت زينة ولا كذوب، يعني يكفي أننا نجي ونعترفه ونتوبه لله وما نعاودوش نرجعوا لهذاك الشيء اللي كان اللي كنا كنديروه خايب، وهذا كافي أن المسيح حالي دولينا كيتسنانا غير حنا نجيو وناخدو ديك الخطوة ونجيو لعندو.
1: مستمعاتي كيف ما سمعنا، مستمعاتي انتي مميزة، الله كيبغيك، عندك قيمة في أعين الله، الله ديما كيتسناك، وكل خطايا بحال كي كذبة كي زينة كي أي حاجة، يعني خطأ كيبقى خطأ. وما تنسيش مستمعاتنا انتم كلكم مميزات في أعين الله. نقول لكم دابا الحلقة ديال اليوم سالات، نتلقاو في حلقة جديدة، موضوع جديد في برنامجكم أنا حيرة.

راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. سلام ونعمة المسيح عليكم، معكم سارة في برنامج كلام الحكمة على راديو معجزة. مستمعينا سلام ليكم، والرب يحفظكم ويحميكم، ومرحبا بكم من جديد في برنامج كلام الحكمة على راديو معجزة. كلام الحكمة هو كلام الله، خبيه وديرو زادك باش ملي تحتاجو تلقاه. اجيو قربوا تسمعوا هذا الكلام في برنامجكم كلام الحكمة، نتعلموا من كتاب الله لوقت ما احتاجيتو نلقاه، ينور طريقي في الظلام ويعاوني نزيد القدام. اليوم غادي نتكلموا على صلاتنا كيف خاصها تكون، وكيفاش نطلبوا من خالق الكون. الله هو الأب ديالنا وكيبغي لينا الخير وكيجود علينا من خيره الكثير، وإلا طلبنا اللي في مصلحة لينا محال يسد ودنو علينا، لكن خاصنا نشدو في الطلبة ديالنا، نتمسكو باللي بغينا ونطلبوا البركة تكون لينا، نكونوا ملحاحين وما نملوش، ما نعياوش وما نفشلوش، وخير ربي ما لي حدود، هكا قالوا الجدود. وهكا علمنا المسيح في إنجيل لوقا إصحاح 11 من 5 ل 13 كيقول هكا: وزاد قال لهم يسوع: شكون فيكم إلى عنده شي صاحبه ومشى عنده في نص الليل وقال ليه: سلفني أصاحبي 3 ديال الخبزات، لحقاش جا عندي واحد صاحبي من الصفر وما عندي ما نحط ليه؟ وكيجاوبوا صاحبه من الدار: ما تصدعنيش، الباب راه مسدود دابا وانا ولادي ناعسين وما نقدرش نوض نعطيك حتى حاجة. راني نقول لكم الا ما نالش وعطاه حيت هو صاحبه، راه غينوض ويعطيه كل ما كيحتاج لحقاش بقى شاد في الطلبة ديالو. على داكشي نقول لكم: طلبوا وغتاخدوا، قلبوا وغتلقاو، دقوا الباب وغيتحل لكم، حيت كاع اللي طلب غيتعطى ليه، واللي قلب غيلقى، واللي دق الباب غيتحل ليه. واش فيكم شي بو اللي طلب منه ولده حوته كيعطيه في بلاصه الحوته الفعه، ولا الا طلب منه بيضه كيعطيه عقرب؟ ايوا الا كنتو نتوما اللي ما مزيانينش كتعرفوا تعطيو لولادكم الحوايج المزيانين، كيفاش الاب اللي في السماء ما غيعطيش الروح القدس لهادوك اللي كيطلبوه؟ مستمعينا، حياتنا نور خاصها تكون، وبأعمال زينة نضويو هاد الكون. ماشي سهل، لكن مع الله الصعيب يهون، ما يكونش الواحد منا بهم دنيا مشطون، ونساو الله اللي خلقنا والوصية اللي منه سمعنا. وانا كلامي حدو هنا، خليت لكم الراحة والهنا.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: مستمعتنا، كنرحب بك على راديو معجزة، معك سامية في برنامج أنا وكوزينتي. مستمعتنا، مرحبا بكم في الحلقة ديال اليوم من برنامج أنا وكوزينتي. الوصفة اللي غادي نقدمو اليوم هي مملحات بالجبن الطري اللي هو الفروماج فري. باش نوجدو هاد المملحات خاصنا شوية ديال الدقيق اللي غادي نخدمو به فوق البلاصة اللي غادي نطلقو فيها العجينة، خاصنا 500 غرام ديال العجينة المورقة، بيضة واحدة، 150 غرام ديال الجبن الطري يكون مملح، 150 غرام ديال مطيشة، جوج معلق كبار ديال الزيت، شوية ديال الملحة والبزار، معلقة صغيرة ديال المعجون طماطم، نص معلقة صغيرة ديال السكر، شوية ديال الثومة، وجوج معلق صغار ديال الأزير. باش نوجدو هاد يعني المملحات اللي قلنا، ممكن ناخدو عجينة موراقة اللي كتباع في المحلات التجارية الكبرى، ولا ممكن نصوبوها في الدار. فباش نصوبو العجينة الموراقة في الدار، خاصنا 500 غرام ديال الدقيق، 500 غرام ديال الزبدة، 200 مليلتر ديال الماء، معلقة صغيرة ديال الملحة، وجوج معالق صغار ديال الخل. نعاود المقادير: 500 غرام ديال الدقيق، 500 غرام ديال الزبدة، معلقة صغيرة ديال الملحة، جوج معالق صغار ديال الخل، و200 مليلتر ديال الماء. ناخدو الدقيق، نخلطو معاه الخل مع الملحة والماء، نخلطو كل شيء مزيان، من بعد نزيدو 100 غرام ديال الزبدة. كنخلطو هاد العجينة مزيان وكنخليوها في الثلاجة لمدة 10 ديال الدقائق. من بعد نخرجو هاد العجينة ونطلقوها فوق البلاصة اللي غادي نخدمو فيها، وناخدو الباقي ديال الزبدة اللي بقى لينا اللي هو 400 غرام، كنحطوه في وسط العجينة وكنطويوها من الجوانب بربعة. كنطلقوها مزيان وكنعاودو نطويوها على ثلاثة. نرجعو هاد الثلاجة لمدة 25 دقيقة ولا 20 دقيقة. ملي نخرجوها كنطلقوها مزيان عاوتاني وكنعاودو نطويوها. فهاد العملية كنديروها من 3 حتى 4 ديال المرات، وفي كل مرة كنرجعو العجينة للثلاجة لمدة 20 دقيقة. ندوزو دابا للتحضير ديال المقادير الاخرى اللي عندنا. ناخدو مطيشة، نحيدو لها الزريعة اللي فيها لداخل ونحكوها ونخليوها تطيب فوق عافية مهيلة، هي مع الزيت الملحة وشوية ديال البزار. من بعد نزيدو عليها المعجون ديال الطماطم اللي عندنا مع السكر والثومة، نخليوها شوية فوق عافية مهيلة حتى كي يتبخر منها الماء اللي فيها، وكترجع بحال عاقدة شادة راسها. في الاخر كنزيدو عليها أزير. من بعد هاد الشي ناخدو العجينة اللي وجدنا، كنطلقوها، كندهنوها من الفوق بالبيضة اللي عندنا، ومن بعد كنديرو فوق منها هاد الصوص طوماط اللي وجدنا. كنقطعو العجينة على شكل دوائر، من بعد كنحطوها في الطاوة اللي غادي ندخلوها للفران، واكيد هاد الطاوة خاصها تكون مدهونة يا اما بالزيت ولا بالزبدة. من فوق هاد الشي كنديرو شوية ديال الحبق ولا الزعتر، وكندخلو كل شي للفران يطيب على درجة حرارة 180. ملي كطيب لينا هاد العجينة هادي كنخرجوها، كناخدو كل دائرة كندهنوها بشوية ديال الفروماج فخي اللي عندنا، وكنلصقوها مع دائرة واحدة اخرى. فكنقدمو هاد الوصفة هادي، ممكن تكون مقدمة باردة ولا نقدموها سخونة عاد خرجت من الفران، وممكن نزينو من الفوق بشوية ديال الفروماج محكوك ولا بالزعتر ولا باي حاجة بغينا. مستمعاتنا، بالصحة والراحة، موعدنا غدا في برنامج انا وكوزينتي مع وصفة جديدة.

0: مرحبا بك معنا، معكي نجوى في حلقة جديدة من برنامج عيش نهار تسمع أخبار.
1: عرفتي أختي سارة شنو طرالي السيمانة اللي فاتت مع السيمو؟
0: لا ما عرفت شنو وقع.
1: أنا أختي عدت الطنوبيل جديدة الشهر اللي فات، بقى كتشعل وجاتني تصافي للبرة. صافي قلت غادي نحطها عندي في الكراج حتى نرجع. هو يجي عندي السيمو قال لي عافاك انت دابا مسافر، ارى لي طنوبيلتك غتبقى غير محطوطه، خليها الا بغيتي انا النيس محتاجه. راك عارف الدراري الوليدات الدخول المدرسي راه خاصهم يولفوا، خاصني نبقى نديهم ونجيبهم من المدرسه، وفي نفس الوقت غتجي غتلقاني روديتها مع الطنوبيل مازال جديده وغتلقاها كيما خليتيها. راك عارفني يا اخي.
0: اها ومن بعد شنو طرا؟
1: مشيت لالا سافرت وقلت صافي راه عند خويا غيتهلا في احسن مني. ساعة مني رجعت اش غادي نقول لك اختي، ما عرفت هادي واش الطوموبيل اللي شريتها انا اول مره جديده او لمشى بدلها لي بشي وحده من الفوريان. عرفتي كي لقيتها حتى البارشوك لقيته مدقدق، مشى دار بها كسيده. قلت معليش حتى انا كان ممكن توقع لي، حليتها سيدي باش نركب. عرفتي شنو لقيت فيها؟ عامره بالشعر ديال الكلاب. واش غادي نقول لك، خانزة. قلت له دابا الكسيدة عادي ماشي مشكل، ولكن واش ما قدرتيش حتى تخسر عليها حتى جوج فرانك باش تغسلها بزاف؟ ونقولوا كاع سيدي ما عندكش باش تديها لافاج. سطل ديال الماء صاحبي، سطل ديال الماء وشطابة وزيف وغتبان نقية كتشعل. واش انا صاحبي عطيتها لك عامرة شعر ديال الكلاب وتفرتي ديال الماكلة ومسخة بالتراب؟ بقى غير ساكت، ما هضر ما قال حتى كلمة. ولكن عرفتي يا اختي غير بلاتي انا غنطلب تدخل ديال الكنيسه باش نربي على مره اخرى، اولا غنخليه حتى دوز وينساها وغنتسلف منه شي حاجه ونردها له خاسره باش مره اخرى يتعلم.
0: يوسف انا عارفك تعصبتي من سيمو ومن شنو دار ليك، انا ونكون في بلاصتك راه غنتعصب، ولكن انا ما متفقاش معك في رده الفعل الثانيه حيت راك باغي تنتقم منه وربي نهان على هذا الشيء. وفي كتابه العزيز كيقول سمعتوا باللي تقال عين بعين وسن بسن واللي بدا هو الظالم، ولكن انا كنقول لكم ما تقاوموش الشر بالشر. فانا اللي نقدر نشجعك عليه الا كنتي شايف راسك ممكن تغلط معاه الا واجهتيه، هضر معاه قول ليه باللي انت مقلق منه وباللي كاين بيناتكم نقاش اللي خاصو يدار، ولكن ضروري خاص تدخل ديال شي شخص من الكنيسه اللي خاصكم تتفقوا عليه انتما بجوج.
1: واختي عرفتي من تجيك شي حاجه خايبه من خوتك راه ما كنبقاش عاقل. مازال الناس ديال العالم كنقولوا باللي ما عندهمش النور في حياتهم، ولكن مؤمنين مؤمنين خوتي كتجيني قاصحه بزاف.
2: ومن بعد ما دازت مده طويله
0: يوسف اجي نقول لك اش بقيتي درتي مع السيمو في داك المشكل اللي كنتي عاودتي لي داك المره؟
1: طلبنا التدخل ديال الاخ معانا وكان نقاش حد بزاف وفيه جروح، ومن بعد تدخل وردنا بجوج الصواب في الاخر تسامحنا وصلينا وحنا دابا مزيان شكر الله. ولكن لا بد من ديك المواجهه، الا ما كانتش ما كناش غادي نبقاو نهضروا، وكانت باينه العلاقه ديالنا كانت غادي تهرس.
0: مزيان انا فرحانه انكم قدرتوا تحلوا المشكل ديالكم.
1: شكرا لك بزاف اختي بصح، شكرا لك على النصيحه ديالك كانت مفيده وعاونتني بزاف.
0: بكل فرح اخويا، يلا نخليك دابا خاصني نمشي راني خدامه، نتشافوا من بعد.
1: واخا اختي يلا ربي معاك.
3: تقدري تتصلي بينا او تصيفطي ميساج في الواتساب على الرقم ديالنا اللي هو 06 01 96 59 57، 06 01 96 59 57. كانت معاكي نجوى في برنامج عيش نهار تسمع اخبار.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الخوت بهاد الشهاده، وكان نطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. وهاد المؤسسه كانت موجوده في مدينه فاس فين تولدت انا، دازت واحد المده وداروا لي واحد العمليه في السبيطار ديال مسيو العالمي، وكان خصني نبقى تما واحد المده حتى ندير لاباس من العمليه وعاد يردوني باش نبدا نقرا. كان في عمري تقريبا شي 7 سنين. واحد المره كنت كنلعب مع الدراري في الصاله ديال الالعاب، ومشيت نطل من الباب وانا نشوف عمي وخالتي جالسين في قاعه الانتظار وكانوا بعاد عليا، وهكاك عرفتهم ومشيت عندهم على يدي كنحبو، حيت كان مازال ما عنديش العكاكز باش نتمشى ورجلي غير كنجرهم، ما كنقدرش نوقف عليهم. والممرضه اللي كانت مقابلانا ما شافتنيش حيت كانوا الدراري بزاف، وملي لحقت عند عمي وخالتي انا ما فهمتش علاش هما تما حيت ما كانش وقت الزياره. هما سلموا عليا وقالوا لي حنا هنا حيت جبنا بنتنا خديجه يشوفها الطبيب حيت هي جاها مرض الشلل، وجبناها دغيا باش ما يوقع لهاش بحالك. وكنشكر الرب وهما تعلموا من التجربه ديالي وفعلا عالجوها دغيا وداروا ليها الترويض والتسخين وبرات. هي لدابا كتميل شويه بواحد الرجل ولكن ما بيناش، ورجليها عادي وهي عزيزه عليا. ومن بعد ردوني المؤسسه باش نبدا نقرا، وشي وحدين كانوا كيسميوها لا كريش، وفي الباب ديال السور اللي مدور على دوك البنايات كلها كان مكتوب مدرسه ابن البيطار، حيت الناس ما كانوش كيعرفوا سيف ذا تشيلدرن. كنا كنقراو العربيه والفرنسيه، وشي مره كنتكلموا وكنخلطوا العربيه مع الفرنساويه. وفي المدينه والمكاتب والحسابات واللائحات وكل شيء مكتوب بالفرنساويه على حساب الاستعمار الفرنسي. وكان العسكر اللي في جنبنا كل صباح كيهزوا رايات العالم بالموسيقى. في ذاك الوقت بالضبط كنكونوا حنا غاديين للمدرسة ديالنا اللي في جنب القشلة، كان فارقنا غير الشباك، حنا كنشوفوهم وهما كيشوفونا. وفي واحد النهار جاو العسكر ولزموا علينا باش كل صباح ملي نسمعوا الموسيقى ديال رايات العالم خصنا حنا نوقفوا وما نتحركوش وما نتكلموش حتى تطلع الراية. حنا كنا مازالين صغار، شي غادي بالعكاكز، شي هازين الممرضات، شي بالكروسة، وكان لازم علينا نديرو داك الشي في كل صباح بحال واحد اللعب كيقولولو بويتو انجليز، زعما الفرخ الانجليزي. المديرة ديالنا كانت غير كتساعف مع داك الجيش، والكاتبة ديال المؤسسة قالت كانت كتعاود بين المديرة هي من العائلة ديال الملكة ديال الإنجليز إيسابيل. المديرة كانت عندها واحد الشخصية قوية وكدير الخدمة ديالها مزيان وكل شي كيحترمها، وحنا المعذورين كنا بحال عينيها، وكانت كتعرض على الناس المهمين من كل دولة باش يزورونا ويعرفونا. وسمعت بين جا عندنا الممثل جيمس بوند داك الوقت اللي كنت انا كندير العمليه، وكانوا كيجيبوا لينا الهدايا والمساعدات. وفي واحد النهار المديره قالت بين غادي تاخذ عطله وخصها تسافر، ايوا داز شي شهر وما رجعتش. ومن بعد جابوا لينا واحد المدير في عوضها وهو دكتور انجليزي، وكل شي بدا كيسول على المديره ولكن بلا فايدة. قالوا لينا بين هي قدمت الاستقالة ديالها، وحنا ما عرفناش السبب، غير شوية من مور داك الشي العسكر خرجونا من داك البلاصة وداو المؤسسة، وهذه هي المرة الثانية وسكنوا فيها العسكر. ومن بعد جابوا واحد الإذن باش ننتقلوا لواحد المدينة اللي هي مدينة الخميسات وبعيدة من فاس، وفي برا من مدينة الخميسات بربعة الكيلومتر كانت واحد الفيرما كبيرة حدا واحد الغابة وغير في الخلاء،
وداك المنطقه هي ديال شلوح المغاربه، وسمعنا بشي بعض من الخدامه كيعاودوا بين داك الفيرما كانوا كيسكنوا فيها المسيحيين وكيعلموا المسيحيه وكيبشروا بالانجيل لدوك الشلوح اللي في داك المنطقه، ومن اللي عرفوهم جراو عليهم وصيفطوهم لبلادهم، يعني المخزن اللي دار هذا الشيء. وداونا كاملين داك الفيرما، ولكن الخدامه شي يقدر يمشي شي يقدر ما يمشيش، لان كان خصهم يسكنوا فيها يعني يكونوا داخليين بحالنا. الاكثريه ديالهم جاوا معانا، والكاتبه ديال المؤسسه ما خلاهاش باها تخدم بعيده من فاس. وداك الفيرما كانت كبيره بزاف وزوينه بزاف، كان فيها شجر ديال اوكاليبتوس ريحته زوينه، وكاين واحد لابيسين كبير وفيه بزاف ديال البنايات، شي وحدين كانوا مبنيين غير بالخشب، وكان تما واحد الطرف ديال الارض فيه غير شجر ديال الفواكه، وحده كان الانواع ديال الخضراء مغروسه، وكان تما واحد الصالون كبير فيه الناقوس والكراسة طوال بحال اللي في الكنائس القدام. ايوا تما قسمونا، داروا البنات بوحدهم والولاد بوحدهم، وحنا البنات عطاونا واحد الدار اللي زوينه، وكنا فرحانين وحنا كنتساراو تما وكنشوفو. وداك الفيرما كلها كانت مدوره بالشبكه والشجر، وحتى المعلمين اللي كانوا كيقريونا جاوا لتما، ولكن كانوا كيبقاو في المدينه. كل صباح كيمشي الشيفور ديال المؤسسه باش يجيبوهم، وفي العشيه كيردهم الخميسات. كانوا كيتغداو معانا، والديور اللي كانوا مبنيين بالخشب داروهم اقسام فين كنا كنقراو. وكان تما واحد الراجل اللي هو وبناته كانوا مؤمنين، وباهم جرديني، هو كيتكلم شويه ديال العربيه، وبناته والو، هما ما كيفهموناش وحنا ما كنفهموهمش. كانوا ظريفين بزاف، والناس اللي في داك المنطقه كانوا ما كيفهموش العربيه وكانوا قلالين، ولكن نهار السوق كانوا كيدوزوا قبالتنا وهما راكبين على الحمير، كنا كنشيروا ليهم وهما كيردوا علينا السلام، ولكن ما كناش كنفهموهم شنو كيقولوا. والطريق الرئيسيه جات قبالتنا، وكنا كنشوفوهم غير في نهار السوق، والاراضي اللي دايرين بينا كان كل شيء مغروس بالزرع، وشي بلايص كان غارسين شجر ديال اللوز. وفي ديك الوقت كان في عمري شي 10 سنين، وكان وقت السبعينات، كيظهر لي نفسه مبروك اسم الرب على عمل يده في حياتي. داك الدار ديال البنات اللي سكننا فيها كان فيها واحد البيت صغير ديما مسدود. واحد النهار في البدو ملي عاد سكننا تما، كنا بالراح دا الدار كنلعبو، ومن بعد دخلنا ولقينا داك البيت الصغير محلول وما عرفناش شكون اللي حلو. ايوا دخلنا ليه ولقينا الفراشات صغيورين والالعاب، وبداو الدراري كيتسابقوا على الالعاب وكيفتحوا الماريوات، وانا فتحت واحد الماريو والعينين ديالي شافوا واحد الكتاب صغير ولونه ازرق، وفتحته قريت بالعربيه قدوس قدوس، وسديته بالزربه وخبعته في جيبي، وكنت ما هزيت حتى شي لعبه غير داك الكتاب الصغير، وما وريته حتى لشي واحد، وانا فهمت بين

حوايجي حتى مشيت لدارنا فواحد العطله، وتما بديت كنقراه مره مره، وكنعاود نخبعو باش ما يشوفني حتى واحد، وكنت كنحس بين فيه شي حاجه مهمه. ومن اللي كبرت وامنت بالمسيح عاد عرفت بين داك الكتاب الصغير هو سفر المزامير، وفعلا المزامير كيعجبوني بزاف وتعلمت حاجات كثيره منهم. ايوا دغيا ولفنا في داك المؤسسه، وكانوا جاوا واحد الراجل ومراتو من امريكا باش يخدموا متطوعين، ومراتو تكلفات بالدراري الصغار باش تعلمهم الرسم والاعمال اليدويه، وطلبت مني نعاونها مع الدراري، وانا قبلت نخدم معها. وزيدون هي كانت عزيزه عليا وانا عزيزه عليها، وحيت ملي كانت عاد جات بقاو كيقولوا للناس اللي تما بين انا كنشبه لها وهي كتشبه لي. ودازت واحد المده طويله، وملي كانت غادي تمشي بحالها لبلادهم هي وراجلها، بغات تديني معاها لامريكا، هي من مينيسوتا، ومشات هي وراجلها حتى لعند عائلتي فاس، وطلبت منهم الاذن باش تديني معاها وتقريني وتداويني في بلادها. وبا امي وافقوا ليهم حيت كنا سبعه بينا ديال الخوت، وانا كنت اللي مريضه فيهم، وبا بغى باش نعيش حياه افضل من هذيك. هو كان فقير وما كان عنده حتى شي مشكل باش نمشي معاهم، واخا كان متدين هو بغى مصلحتي. ولكن شي ناس في المؤسسه تعرضوا ليها وما خلاوهاش تديني، حيت قالوا بين غادي تردني نصرانيه وداك الشيء حرام في الاسلام. ومن اللي منعوني هذيك كانت الخطه ديال ابليس، ولكن الخطه ديال الرب قويه، وكل حاجه اللي استعمل ابليس ضدي حولها الرب للخير في حياتي. وفعلا هي ورجلها مشاو وانا بكيت عليها وهي بكت عليا، كانت سميتها جين، وانا ما فهمتش علاش ما داتنيش معاها، وبديت كنتسنى شي بره من عندها، ولكن ما عمرني توصلت بشي بره منها. وملي كبرت عرفت الحقيقه، شي ناس خبروني بين بعض المسؤولين اللي هما مغاربه منعوا جين باش تديني، وغوتوا عليها وعقدوا الامور في كل شيء، وقعوا شي حاجات اخرين غير الرب اللي كيعلم بهم، وهي مشات مقلقه وحزينه، وهما حسابهم ربحوا راني ما غاديش نولي مسيحيه يعني نصرانيه بالنسبه ليهم. ولكن الرب كان كيضحك حيت هو كيعرف المستقبل، وابليس ما كيعرفش المستقبل. مجد للرب. انا دابا مسيحيه، وما عمر شي واحد تكلم لي على المسيح في الاول او قريت شي كتاب مقدس، والو، غير شي صحاباتي صلاو من اجلي بزاف بلا ما نعرفهم. الرب يبارك فيهم. ومن بعد السيد المسيح جا وتكلم معايا في الحلم وامنت به وصافي، ما كاين ما سهل من هذا الشيء. هذه نعمه وهديه من يد الرب، وهي باب مفتوحه لكل واحد اللي في العالم، باش باب النجاة والخلاص، واللي قبل باش ينجى ويعترف بذنوبه للرب ويتوب ويطلب دم المسيح باش يتغسلوا له ذنوبه، ما غاديش يبقى تحت الحكم يعني تحت الدينونة. وكل شيء كيعرف بين المسيح هو اللي غادي يجي باش يدين العالم في آخر الدنيا. لك المجد والكرامة يا يسوع. ومن اللي كملت 15 عام في عمري خرجت من داك المؤسسة، حيث كان هذاك هو القانون، اللي وصل 15 عام في عمره يمشي يكمل القراية في دارو باش يعطيو فرصة للدراري اخرين صغار باش يقراو تما، حيث ما كانش البلايص بزاف. ومورا داك العام اللي خرجت فيه انا جات الملكة ديال الانجليز ايسابيل للمغرب باش تزور داك المؤسسة اللي كنت فيها خارج مدينة الخميسات، وفعلا جات لذاك المؤسسة باش تزور الدراري اللي مراد، وداز كل شي مزيان وبينوها في التلفازة وفي الخبار. وانا وخا ما حضرش عاودوا لي شي دراري

الدراري اللي حضروا، حيت واخا خرجت من داك من تما، كنا من الصيف للصيف كنمشيو ندوزو العطله تما مع الدراري اللي سمحوا لهم، اللي سمحوا فيهم والديهم تما. وتقريبا كل الدراري اللي كيخرجوا من تما في الصيف كيعلمونا باش نمشيو ندوزو العطله مع داك الدراري اللي ما عندهمش والديهم. وهكا كنتونسوا مع بعضنا وما كنسخاوش نتفارقوا مع بعضنا. واخا يا خوتي دابا انا غادي نوقف، نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصه ديال الحياه ديالي والشهاده ديال الحياه ديالي مره اخرى، ونشوفكم المره الجايه.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، وكان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته. عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول، أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حبيبني حب غير مشروط لما عرفته. لمجرد إن أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة. هو حبيبني، هو مديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء. وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط. إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء داني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فصار ما يفرقش معايا كبيرة صغيرة شكل كيف هو، أنا محبوبة أنا مقبولة، وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكم، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي. مش هتعرف قيمة نفسك، انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو الهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، انت لقيتي محبة هتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها. أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرف يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وأنثى، فأنت كمان مثله. وقديش أنت بنته، قديش أنت غالية، قديش دموعك غالية. هذا الكلام مش هتعرفيه إلا ما تعرفي يسوع.